0: pour midi et minuit, on dit...
1: استمرت لمدة 18 سنة وصلت لهاد النتيجة البحث تعمل على 15827 شخص تصوروا بحث علمي بهذا الحجم اللي يتابع 15827 شخص لمدة 18 عام الأعمار ديال النساء والرجال اللي تعملت عليهم الدراسة كانت تتراوح ما بين 45 و80 سنة استمرت الدراسة لهذه المدة كلها وعطات هذه النتيجة

0: dimanche, lundi, mardi, etc. Bien beau, joli, petit, proche, court. Bien beau, joli, petit, proche, court. Plus beau, plus joli, plus petit, plus proche. Bien moche, gros, grand, là-bas, allez, court, court, court le long. Je viens, je reviens, je préfère, j'aimerais. Saluez le réceptionniste. Dites que vous voulez un employé. Dites pour 5 jours, demandez le prix, dites que vous êtes d'accord, remerciez et dites au revoir. Je séjourne, j'ai un endroit pour toi à l'extérieur. Une demi-heure en bus. Il hésite. Mourad hésite. Philippe hésite. Je ne sais plus si j'hésite. Parler de l'histoire.
1: C'est Mohamed.
2: قلنا 71 72
3: 73
2: 76
3: في الشق الثاني ولا في الشق الاول ولا في الشق الثاني
0: Le petit déjeuner est servi entre 7h et 10h30. Exprimez un besoin. Exprimez votre reconnaissance. Les horaires lui conviennent, mais elle oublie de remercier le réceptionniste. Faire des compliments. Faites. Faisons. Faisons. Merci beaucoup pour tout. Ceci est un cadeau pour toi. Aujourd'hui, que fais-tu ? Cela me plaît. Il vaut mieux peut-être. Certainement. Grand, spacieux, beaucoup, il y a tout ce qu'il faut. Il est possible d'y passer entier. Sortir, climat, temps, chaud, aujourd'hui, aujourd'hui. Faire, jouer. Nous aimons beaucoup pratiquer depuis enfance. Ensuite, nous irons. Ensuite, nous irons. Ensuite, nous irons.
4: بحثا عن انفراج للأزمة الليبية تتواصل باستخراج أفراد الجولة الرابعة من المشاورات بين الأطراف الليبية لإيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد وأكد سمير غطرس المتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن البعثة الأممية تعكف على تضييق الهوة بين مقترحات أطراف الأزمة الليبية بهدف إنهاء الأزمة السياسية والنزاع العسكري في البلاد تطورت الوضعية التي قتل 21 شخصا في مواجهات وقعت الليلة الماضية بين القوديين وخلفائهم والقوات الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي في مدينتين في جنوب البلاد وارتباطا بهذا الملف قررت المملكة العربية السعودية منح منظمة الأمم المتحدة دعما ماليا بقيمة 274 مليون دولار لمساعدتها على تمويل عملياتها الإنسانية في اليمن نبقى مع أنباء المنطقة العربية حيث أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله التوصل لاتفاق مع سلطات إسرائيل تفرج بموجبه الأخيرة عن أموال الضرائب العائدة إلى الفلسطينيين ولا التي تجمعها إسرائيل وكانت أوقفت دفعها في رد على انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية. في أفغانستان قتل 33 شخصاً وجرح أكثر من 100 في هجوم انتحاري قرب الحدود مع باكستان، وفق ما أعلنت سلطات جلال آباد التي قالت إن تنظيم الدولة الإسلامية المتطرفة تبنى الهجوم الذي يمكن أن يكون أول هجوم كبير له في منطقة تعتبر تاريخياً.

0: rentra aux Invalides avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique. Rentre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
1: Vous êtes sur Radio Saint-Ferréol, 94.12.
2: حبيبي قالوا لي انهم كانوا ينقوا عليك على قصة التوب اللي لابسه كانوا يقولوا لك انه زمن التوب عدى ودخلنا عصر البدلات كانوا يحكوا لك انه الناس رح تضحك علينا وبدنا تفوت معنا على الحضارة وردك عليهم قلت لهم لو بشيله بشيل جلدي حبيبي بتذكر لما كنت تحكي لي عن ايام زمان وكيف كانت الناس تعيش نفسي افهم انت كنت بتحكي لي عن زمان او عن بكرة عن الأسلوب أو المسلوب وضحت الحضارة اللي كانوا بيعزموك عليها شوف شو سوت بالدنيا ناطحات سحاب بتدق أبواب السماء نستنا الأرض اللي تحتينا كيف وصلنا من عندك لهون حبيبي بشوف تاريخنا بعيونك والله يعينك على حملك بعرف إنه ولا أصعب من قراراتك وبعرف إنك حملت وزن مستقبلنا وماضينا عكتافك وقدر إنه المنطق بيقول لو بياخدوا بلادك ما بياخدوا أولادك بس حبيبي ليش كنت تقولي خليها بالقلب بتجرح ولا تطلع لبرا وتفضح حبيبي بالقلب بتقتل بعدين عأي أساس حكينا إنه لو طلعت ما رح تبني أساس جديد عأي أساس حكينا إنه ماضينا ما بيكبر معنا ما بيحمل الحمل وبيزيد عأي أساس حكينا إنه لازم أغير شكلي وصوتي ولغتي وأهلي لأنضم لبكرة عأي أساس حكينا إنه الحقيقة اللي بشوفها بعيونك ما بتخلق حضارة نحن الحضارة حبيبي تاريخك مستقبلي وما بشيل التوب قبل ما يشيلوا لي جلدي سجل أنا عربية وبعرف أصلي